حَقِّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَتْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ.